0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mendengarkan siaran Budaya Nusantara berjaringan ya, yang akan diisi oleh RRI Manado hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: اللهم استغفر أمورنا وأمور والدينا وأمور بلادنا إندونيسيا ما دامت السماوات والأرض إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم واتقوا الله واستغفروا الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.